0: إلنا وما في بيننا أي ديل. يلا طلعوا برا بلدنا بنزونا إسرائيل.
1: أي أي أي برو فاكر مان وزو سخلت إسرائيل أيتان
0: برو شغل نيماند أيتا برو إسرائيل بستات مينز نكس
1: فاك إسرائيل.